لكم سالي انا مش سالي وماني بحرقكم عشان يدخل قلبي السرور ولسه كلها كرها اني كسيف شغلت اغنيتي قامت رقصت بالي خطه من ايه ده قلت لها ده لا يا جوز تسمع كلامي ما بتسالش ده ليه عارفه في عيد ميلادها هجيب لها الشانيل بفليكس عليكوا زميلي this is a must سمك في الشبكة

0: جماعة نصر يا زلمة بخافوا من النقابة ما بيسبوا بالأغاني.
1: هلاكونا.
0: ما فاهم. افتح بعد المايك الثاني.
2: افتحونا المايك.
0: سلم يا بيبو.
2: خلينا نحكي. بس أنا
0: سلم على الصقر.

شمتان يعني مش حلوة بحق أختك، فاهم علي؟ بعدين خالد أنا شفتك امبارح على الستوري أخوي، مش شغلة هاي نازل ميسي ميسي ميسي يعني

0: وبتشوف الآنسة المصرية فتحت مع الأمور صارت بالسليم. احكي احكي احكي بصوتي.
1: الأحزان جوه

0: السلام عليك الليزر، جرب لي القصه اللي عندك القطعه.
1: باش
0: سهران القهوه بدها.

0: كسختي شو نقوي
1: اسمع بس اسمع بس
2: رجلي باونز انا بحرق كاس على زلت عتيق مش اسي بحرق هذا ارجيلي هلكتني بتروح مش عارفه تمشي تترشاني حمياني وبزقلي بوزها الاهبه بتخزي اهبه خلع التبسي

0: القوية. بعدين سبحان الله سبحان الله بتروح بتنزل غنية اسمها ايش؟ ساري السواس. الكل صار يعرفها، بنزلوا بوستات واحنا طلعوا منها تلحس طيزي.
1: عارفين حالكم،
0: عارفين حالهم،
1: عارفين حالهم.
0: صوت القحبة،
1: شباب لندن،
0: شباب
1: لندن.
0: بلاش نحكي شباب ايش.
2: They're not ready, they're not ready, they're not.
3: اسمع بس، اسمع بس.
1: هاي لها رقصة الغناية.
0: هلا هلا. ورقص ورقص.

0: Sorry, I'm so lost. Sorry, I'm so lost. Sorry, I'm so lost. Sorry, I'm so lost. Sorry, I'm so lost. Sorry, I'm so lost. Sorry, I'm so lost. Sorry, I'm so lost. Sorry, I'm so lost. Sorry, I'm so lost. Sorry, I'm so lost.
1: Niall Tobang does not endorse any of these messages.
2: كذاب
3: كذاب بنص عينك
2: هذا كل الاندورس واحنا ليش جايين احنا بدنا اندورس هذا ضدي
3: نهال كوساين شكرا لك
2: ساري يا سواس ملوك
3: الموسيقى
2: كاش هاي الغنية للبنات الكيوت عاد الدخان لا عاد الدخان

السيستم. الحمد لله على السلامة. أنا هسه بعد هذا الست بدي أروح أفقع لي وجبة جيرك تشيكن، لأني بالجلت سكوير عند جماعة فلان. أروح نضرب بكاري هذا الكاري. بدك تتسلم؟ أنا مش راح أغني أصلا، أضلني أهتم، بدي أهتم. أرجنتينا اللي هو

0: Sarıyorsa savas, sarıyorsa savas, sarıyorsa savas, sarıyorsa savas, sarıyorsa savas, sarıyorsa savas, sarıyorsa savas.
1: بعد لا ضلكم بالكومنتس تحطوا لنا اشياء واو نايس بدي حدا يهت علي انا يا بيبو انا اخر البوم طلع لي واحد اخو شرموطه بالكومنتس قال لي الالبوم ده ذكوري نيك
2: فشرت عينه
1: كش امه حطوا لنا كومنتس خرا عشان نرد عليكم
2: بتدور على حدا هنيك امه احنا
1: بدور على حدا بالشارع بدور على
2: اي حدا حدا بيبعت ابعت ميسي ابعت اي ارجنتيني بتعرفه MTS Radio